0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekimi Kerkük Valiliği binasında kabul etti. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekim Kerkük'ün çeşitliliği ve ulusal özelliğiyle öne çıktığını belirterek Kerkük yönetimi ve il meclisinin çalışmalarını desteklediklerini söyledi. Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu Başkanı Ammar el-Hekim, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanlık Binası'nı ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi. Irak Merkez Bankası dolar için yeni bir döviz kuru belirleyerek doların halka satış kurunu 1520 dinar olarak açıkladı. Irak Merkez Bankası dinarın dolar karşısındaki kurunun değiştirilmesi kararının ekonomik reformlar kapsamında alındığını bildirdi. Irak Merkez Bankası ülkenin ve vatandaşların çıkarları doğrultusunda tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı. Parlamento Başkanı dolar kurundaki artışı görüşmek için Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı'nın bir sonraki oturumunda meclise çağrılmasını istedi. Başbakan Ali Fahri Hezzeydi, stratejik kalkınma yolu projesinin başlatılması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlanması talimatını verdi. Yargı Konseyi arazi tahsislerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle Kerkük Belediyesi'nde görevli 3 memura ağır hapis cezası verildiğini duyurdu. Dürüstlük Komisyonu, Bağdat'ta rüşvet ve dolandırıcılıkla ilgili davalar kapsamında 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Dürüstlük Komisyonu, Basra'da bir müdürün rüşvet alırken suçüstü yakalandığını bildirdi. Güvenlik güçleri Kerkük'te düzenlenen operasyonda DAEŞ'in önemli liderlerinden birinin yakalandığını açıkladı. Güvenlik güçleri Anbar Çölü'nde yüklü miktarda kaptagon hapı ele geçirdi. İstihbarat operasyonunda divaniyede bir subay ve 3 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan bir kişi yakalandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Ukraynalı yetkililer Kiev'de balistik füze alarmlarının ardından patlama sesleri duyuldu. Yetkili kaynaklar Venezuela'nın Falcon eyaletinde çıkan yangın nedeniyle petrol rafinerisinde çalışmalar durdu dedi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنغا يستقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم في مبنى ديوان محافظة كركوك. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يؤكد أن كركوك تمتاز بتنوعها وخصوصيتها الوطنية، ونحن نساند جهود إدارتها ومجلسها. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم يزور مبنى رئاسة الجبهة التركمانية العراقية ويلتقي مع عدد من قياداتها في مدينة كركوك. البنك المركزي العراقي يقرر اعتماد سعر صرف جديد للدولار ويحدد بيعه للجمهور ب 1520 دينارا. البنك المركزي العراقي يؤكد أن قرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار جاء لجملة إصلاحات اقتصادية. البنك المركزي العراقي يؤكد استمراره في اتخاذ التدابير كافة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتضمن سلامة واستقرار نظامه المالي. رئيس مجلس النواب يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث أسباب رفع سعر صرف الدولار وتداعياته في الجلسة المقبلة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بتنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي. مجلس القضاء يقضي بالحبس الشديد بحق 3 موظفين في بلدية كركوك لتلاعبهم بتخصيص الأراضي. هيئة النزاهة تعلن ضبط 7 متهمين بقضايا تتعلق بالرشوة والاحتيال في العاصمة بغداد. هيئة النزاهة تعلن ضبط مدير في محافظة البصرة متلبسا بتهمة الرشوة. الأجهزة الأمنية تعلن الإطاحة بقيادي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة كركوك. القوات الأمنية تضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في صحراء محافظة الأنبار. عملية استخبارية تسفر عن الإطاحة بشخص متهم بقتل ضابط و3 منتسبين في محافظة الديوانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. استشهاد فلسطيني وإصابة 12 باعتداءات إسرائيلية على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة. السلطات السورية تعلن توقيف قائد في تنظيم داعش الإرهابي متهم بالتورط في تفجير مسجد بمدينة حمص في كانون الأول الماضي. مصادر يمنية تفيد بإطلاق صاروخين باتجاه مطار عدن الدولي فيما لم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات. إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب استهدافه وسط توتر أمني متصاعد في اليمن. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها شنت ضربة مكثفة استهدفت مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني التي تنتج صواريخ مجنحة ومسيرات في العاصمة كييف و6 مناطق أخرى. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sizinmiz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sizinle.
4: Türkmen FM sizinle.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM Kerkük frekansımız 90.1.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد لرئيس الجمهورية نزار محمد عميدي مضي الحكومة في تطبيق برنامجها المبني على الإصلاح الاقتصادي. البنك المركزي العراقي يوضح أن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1520 دينار جاء كإجراء إصلاحي للتحويط الاقتصادي. المصرف العراقي للتجارة يباشر ضخ السيولة بالدولار لدعم الدينار واستقرار السوق. وزارة النفط توجه بتعظيم الصادرات وإيجاد بدائل لتصدير الخام وسط التحديات واضطرابات طرق الشحن. الخطوط الجوية العراقية تنفذ 1585 رحلة وتنقل أكثر من 271 ألف مسافر خلال أيلول. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن الإحاطة بثلاثة موظفين في دائرة كهرباء كربلاء متلبسين بتهم الرشوة والابتزاز. مصدر أمني يفيد باعتقال مدير الدائرة القانونية في بلدية قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان. تحذيرات من عودة نشاط الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي بعد الهجوم الأخير في الحويجة بمحافظة كركوك. الكشف عن اختلاس أكثر من ملياري دينار والتلاعب ب 56 ألف وصل في مرور صلاح الدين. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات، أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بعدة مقذوفات شمال قطر. وكالة الطاقة الدولية تسرع ضخ 100 مليون برميل نفط من الاحتياطي في مسعى عاجل من الحكومات العالمية لكبح جماح أسعار الوقود. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن أن طهران ستنقل ردها على المقترحات الأمريكية عبر وسطاء. القيادة المركزية الأمريكية تنفي ادعاء جنرال في الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز. مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال في موجة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا خلال الليل. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
3: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Arif Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Nazar Hamidi'ye hükümetin ekonomik reform temelli programını uygulamayı sürdüreceğini vurguladı. Irak Merkez Bankası dolar kurunun 1520 dinara yükseltilmesinin ekonomik tedbir amacıyla alınmış bir reform kararı olduğunu açıkladı. Irak Ticaret Bankası dinarı desteklemek ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla dolar likiditesi sağlamaya başladı. Petrol Bakanlığı ihracatı artırma ve ham petrol sevkiyatı için alternatif yollar bulma talimatı verdikleri hava yolları Eylül ayında 1585 sefer düzenleyerek 271 binden fazla yolcu taşıdı. Dürü Üssü Komisyonu, Kerbela Elektrik Dairesi'nde rüşvet ve şantaj suçlamalarıyla 3 çalışanı suçüstü yakaladığını açıkladı. Güvenlik kaynağı Meysan'ın Mecirel Kebir ilçesi belediyesi hukuk dairesi müdürünün gözaltına alındığını bildirdi. Kerkük'ün Havice ilçesindeki son saldırının ardından DAEŞ'in uyuyan hücrelerinin yeniden harekete geçebileceği uyarısı yapıldı. Selahattin Trafik Müdürlüğü'nde 2 milyardan fazla dinarın zimmete geçirildiği ve 56 bin makbuzda usulsüzlük yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yemen ordusu çeşitli cephelerde Husilerin mevzi ve hareketlerine karşı 2103 operasyon düzenlediğini, 1860 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İngiltere'den İsticaret Operasyonları Kurumu, Katar'ın kuzeyinde bir petrol tankerinin çok sayıda mermiyle vurulduğunu açıkladı. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel hükümetlerin akaryakıt fiyatlarını kontrol altına alma çabaları kapsamında 100 milyon varil petrolü rezervlerden piyasaya sürüyor. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Amerika'nın önerilerine vereceği yanıtı arabulucular aracılığıyla ileteceğini açıkladı. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran devrim muhafızlarından bir generalin Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki iddiasını yalanladı. Ukrayna'da düzenlenen Rus saldırılarında 5'i çocuk en az 28 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
3: على الموجة 90.1 FM نبعث أجمل التحايا لمستمعي راديو تركمان FM. كونوا معنا.

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.
4: حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: يا حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Türkmen FM Radyosu'ndan siz değerli dinleyenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şimdi de haberleri dinliyorsunuz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Sehmana başkanlığında toplanan Irak Türkmen Cephesi Siyasi Bürosu, siyasi ve teşkilat çalışmalarındaki son gelişmeleri ele aldı. Başbakan Ali Fahri Zeydi, ithal yumurta, hayvan ve tavuk ürünlerinden alınan gümrük vergisi tahsilatının ertelenmesi talimatı verdi. Parlamento Maliye Komisyonu üyesi Yusuf El Kilabi, Sudani hükümetli mevcut hükümete yaklaşık 210 trilyon dinarlık vadesi gelmiş borç bıraktığını söyledi. Kanun Devleti Kitlesi Milletvekili Ahmet El Muberka, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanmasına ilişkin görüşmelerin sona yaklaştığını ve oylamanın yakın zamanda yapılacağını söyledi. Irak Hava Yolları, 8 aylık aranın ardından Necef Havalimanı'ndan Tahran Havalimanı'na ilk uçuşlarını başlattı. Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Musul Eski Gençlik ve Spor Müdürü'nün kamu malına kasten zarar verdiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. İstihbarat Teşkilatı, Erbil'de aranan terör örgütü mensuplarından birini yakaladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başka ülkelerin topraklarına saldırı amacıyla asker göndermeyeceğiz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırıların deniz ulaşımının güvenliğini etkilemeye başladığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakere sürecinin sürdüğünü ve mesajların arabulucular aracılığıyla karşılıklı olarak iletildiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın önümüzdeki haftalarda daha da ağırlaşacak büyük ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Redci, silahların devletin kontrolünde toplanması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi konusunda Avrupa Birliği'nin desteğine güvendiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'a uygulanan yatırımın 2 ay daha uzatılmasını oy birliğiyle kabul etti. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkmen FM Radyosu'nda haber bülteninin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
3: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. اجتماع المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية برئاسة رئيس الجبهة محمد سمعنغا يبحث آخر التطورات في العملين السياسي والتنظيمي ويناقش مستجدات المرحلة الراهنة. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يوجه بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة بما يسهم في دعم استقرار الأسواق المحلية. البنك المركزي العراقي يوضح أن تعديل سعر صرف الدولار إلى 1520 دينارا جاء كإجراء إصلاحي للتحوط الاقتصادي. المصرف العراقي للتجارة يباشر ضخ السيولة بالدولار لدعم الدينار واستقرار السوق. عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي يؤكد أن حكومة السودان سلمت الحكومة الحالية ديونا مستحقة تقارب 210 تريليون دينار. النائب عن كتلة دولة القانون النيابية أحمد المبرقع يؤكد أن الحوارات بشأن استكمال الكابينة الوزارية شرفت على الانتهاء والتصويت قريبا. وزارة النفط توجه بتعظيم الصادرات وإيجاد بدائل لتصدير الخام وسط التحديات واضطرابات طرق الشحن. الخطوط الجوية العراقية تطلق أولى رحلاتها من مطار النجف الأشرف إلى مطار طهران بعد توقف دام 8 أشهر. هيئة النزاهة تعلن الحكم بالسجن على مدير شباب ورياضة نينوى السابق 5 سنوات لإحداثه الضرر عمدا بالمال العام. وكالة الاستخبارات تطيح بأحد العناصر الإرهابية المطلوبة في مدينة أربيل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد عدم إرسال قوات عسكرية إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم هناك. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن الهجمات المتزايدة على السفن المدنية في البحر الأسود بدأت تؤثر على أمن الملاحة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يؤكد أنه ما تزال العملية التفاوضية مستمرة مع الولايات المتحدة ويتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء. رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يؤكد أن الملف النووي غير مطروح للنقاش وتصريحات الأمريكيين نابعة من ياس. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن إيران تواجه ضغوطا اقتصادية هائلة ستتفاقم بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تقرير للكونغرس يؤكد أن قيمة الطائرات التي خسرها الجيش الأمريكي في الحرب مع إيران تصل إلى 3.3 مليار دولار. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يؤكد الاعتماد على الاتحاد الأوروبي لدعم حصر السلاح وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. منظمة الصحة العالمية تطالب الدول المتبرعة بممارسة الضغط على إسرائيل لتسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة 2 شهر. السلطات الروسية تعلن مقتل رجل وإصابة امرأة في هجوم مسيرة أوكرانية على منطقة بودولاسك في مقاطعة موسكو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: تركمان اف ام كركك فريكانسمس 90.1.